تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت عن نور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين. ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.

شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك. بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا.

0: تفاح العنب فيه من سمرة الأصيل شعرها المذهب السبيل.
1: ومعكم اليوم فاطمة أبو زيد في ودي. تقدم لك إذاعة
2: 90 وفي الوقت ده
1: معي
3: اتفضلي التذكره بتاعتك يا كوكو.
4: ما تستنيش هتروح مني عايزه اتمنى